حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

Rheinkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: شقوتشي بوين شقو
1: يبرس قال دعنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يدئة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوا شقوتشي بوين شقو.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

عينك شفت هواي لا لا تبيع الماي يوم التجي وتراضيني من حياتي باي يعني نادي بيك تروح وما لاقيك.

خطر عالقلب علاقتنا حديث الناس قصتنا أنا وإنتي حكايتنا عطول ترند تركنا الشوق

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

وخد عنكاوك برسي كل بسي مقيناثا، وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا. برس قالت عنكاوة الذبذبت شوت الشي بوين شو.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلق
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا والدورة
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهنا.

هذا بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: 97.7 عنكاوا FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان

مع ذكر المنطقة. إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: 手的是本手。
1: يبرز قال دانكاوا التخدوكثا لك قلبا قالوخ إيدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبا برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر مازالو بعيد على كريم رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا. صباح جديد ويوم جديد وفرصة جديدة حتى نتوقف مع أنفسنا لحظة ونسأل سؤال يمكن ما نسأله كثير: هل إحنا بعد كل اللي مرينا به بعدنا نفس الأشخاص؟ لو الحياة تغيرتنا. راح أكون وياكم أنا منال ميخائيل، أخصائية نفسية، ورحب بيكم من راديو عنكاوة على التردد 97.7 بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. فأهلا وسهلا بكم.

أهلا بكم مستمعينا مرة ثانية. مرات تجربة واحدة بحياتنا تكفي حتى تغير طريقة تفكيرنا بالكامل. كلمة شخص، كلمة من شخص، موقف مؤلم، خسارة، نجاح، علاقة انتهت، أو حتى مرات مرحلة صعبة مرينا بيها وبعدها نكتشف إنه الإنسان اللي صار بعد التجربة تقريبا مو نفس الإنسان اللي كان قبلها. بس هنا يجي السؤال الأهم، هل كل تغيير يصير بينا هو تغيير للأفضل؟ أكيد مو دائما، لأن أحيانا التجارب تخلينا أقوى وأحيانا أخرى تخلينا أكثر خوف. مرات نتعلم نحط حدود ومرات أخرى منصير ما نثق بأحد، وممكن نصير أكثر هدوء، وممكن نحمل تجربة قديمة وندخل بيها علاقات جديدة. ولهذا أحبتي حلقتنا اليوم مو عن الألم نفسه، حلقتنا راح تكون عن الإنسان اللي يطلع من التجربة، شلون تتغير شخصيتنا، شلون نعرف إنه التغيير اللي صار بينا هو صحي، وهل فعلا نقدر نغير بعض الأشياء اللي تعودنا عليها من سنين طويلة؟ وهنا يجي السؤال الأهم، هل لازم نبقى أسرى للي صار ويانا؟ طبعا أريد تشاركونا بمحور حلقتنا اليوم، وهو من الألم النفسي إلى التعافي، شلون نرجع نعيش حياتنا من جديد. وبرأيكم شنو أكثر شيء يغير الإنسان؟ هل هي التجارب الصعبة؟ أم العلاقات؟ أو الفشل والنجاح؟ أو قد يكون العمر والنضج؟ لو مرات موقف واحد ممكن يغير الإنسان بالكامل. وأكيد راح ننتظر من عندكم أن تشاركونا برأيكم، لأن يمكن تجربتك أنت تكون جواب لشخص ثاني. هواتفنا أكيد متاحة أمامكم من خلال الأرقام كورك 0750-38-00333، آسيا سيل 0773-08-00333. وأكيد مثل ما عودناكم أيضا خدمة الواتساب متاحة أمامكم، وهناك حتى مساحة اللي يتصلون من ويانا من خارج القطر. وأكيد في نهاية الحلقة أيضا هناك جائزتين قرعة، راح نجري قرعة، هناك جائزتين مقدمة، الأولى من الأخصائية النفسية منال ميخائيل عبارة عن جلسة واستشارة مجانية، أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف اللي هي عبارة عن غسل سيارة مجاني. فابقوا ويانا

خلوني أقول لكم شغلة مهمة جداً، اللي صار بحياتك جزء من قصتك بس مو كل قصتك. زين، إذا شخص تعرض للخذلان مو معناها لازم يعيش طول عمره ما يثق بأحد، وإذا شخص فشل بتجربة مو معناها هو إنسان فاشل، وإذا علاقة انتهت بطريقة مؤلمة مو معناها كل العلاقات راح تنتهي بنفس الطريقة، لأن مرات التجربة ممكن تترك أثر لكن مو ضروري تحدد مستقبلنا. وهنا يدخل دور الوعي النفسي. إحنا مرات ما نتأذى فقط من الحدث، نتأذى من المعنى أو ما يسمى بعلم النفس الأفكار الكارثية اللي قد نعطيها للحدث. خلونا ناخذ مثال بسيط. شخص مارت على رسالتك، ممكن عقلك مباشرة راح يقول هذا الشخص ما يحترمني، لكن شخص ثاني ممكن راح يكون يجي له نفس الموقف ولكن الكلام راح يختلف، راح يقول أكيد الشخص مشغول. هو الحدث نفس الحدث لكن التفسير مختلف ومشاعر مختلفة وأيضا سلوك مختلف. وهذا واحد من أهم الأشياء اللي نتعلمها خلال أكيد الشخص مشغول. هو الحدث نفس الحدث لكن التفسير مختلف ومشاعر مختلفة وأيضا سلوك مختلف. وهذا واحد من أهم الأشياء اللي نتعلمها خلال العمل النفسي.

0: لكن التغيير مو معناها راح تصير شخص ثاني. التغيير الصحي مو إنك تمسح شخصيتك ولا إنك تتخلى عن نفسك. التغيير هو إنك تتعلم شلون تتعامل ويا غضبك، شلون تحط حدود، شلون تعبر عن مشاعرك، شلون تتوقف عن جلد الذات. وهذه أغلب الأشخاص نشوفهم دائما يجلدون ذاتهم على أمور أصلا هي ما موجودة بيهم. وأيضا مرات نتعامل ويا الخوف بشكل مختلف، ومرات تختار ردة فعلك بدل الاستجابة التلقائية. يعني بما معناه ممكن تبقى أنت، بس أكيد مو نسخة أكثر من أكثر تكون نسخة عن وعي من نفسك. تدرون أكو أشياء نكبر عليها ونكتشف بعد سنوات طويلة إنه هي مو بالضرورة صحيحة. وأكيد كثير من الناس يمرون بهذه الظروف. مرات نكبر وإحنا نحمل أفكار تعلمناها من البيئة اللي عشنا بيها، مثل لا تبكي، البكي هو ضعف، لا تعتذر حتى لا تقل قيمتك، لا تثق بأحد، اتحمل الناس شو تقول عليك، أو مرات يقولوا له لا تحكي عن مشاكلك. وبمرور الوقت نشوف كل هذه الأفكار قد تتحول إلى قواعد نعيش بيها ونبدي نتعامل وياها وكأنما هي حقائق ثابتة. لكن النضج النفسي يمكن يعني أنه نتوقف أكيد ونسأل نفسنا، هل هي هذه قاعدة فعلا تناسبني تناسبني اليوم؟ يمكن الشيء اللي كان يحمينا بمرحلة معينة من حياتنا واليوم صار يعيقنا، وهنا يبدي التغيير. مو لما نرفض ماضينا، لا، وإنما لما نفهم ونعرف شنو نحتفظ به وشنو نحتاج نتركه. خلونا نشوف المواطنين اللي كان لهم آراء مختلفة، كل واحد حسب تجربته والمواقف اللي مر بيها. أكيد راح نبقى مع فقرة الاستطلاع الرأي اللي أجريناها في عنكاوا مول حتى نشوف نبض الناس من موضوع عن موضوع حلقتنا. شنو أكثر شيء يغير الإنسان؟ هل هي التجارب الصعبة أم العلاقات أو الفشل والنجاح أم العمر والنضج؟ لو مرات موقف واحد ممكن يغير الإنسان بالكامل. وأكيد الشكر موصول إلى إدارة عنكاوا مول. خلونا نسمع ونرجع وياكم، لكن قبل ما نطلع الفاصل ناخذ اتصال ونرجع وياكم مرة ثانية. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد، من ويانا؟
1: وفاء.
0: وفاء؟
1: نعم.
0: وفاء السمعاني، يا اهلا وسهلا، شلونك؟ اخبارك؟ صوتك تعبان وفاء، ايش بيك حبيبي؟
1: صوتي شويه غبرت شويه بلاعب.
0: سلامتك يا عمري، سلامتك
1: حبيبي، الله يحفظك حياتي، تسلمين يا عمري.
0: طيب شنو اللي اكثر شيء مأثر بيك؟ هل هي تجربه فاشله، ام مرات مواقف، أو مرات تصير عندنا علاقات فاشلة ونمر بظروف صعبة قد يمكن تغير من نفسيتنا أو قد تسبب لنا أزمة نفسية؟
1: صدقي أحكي عن نفسي، أنا مريت بموقف كثير صعب.
0: وهو؟
1: ساعدت جماعة، هي يعني بنت تطلع من بناتي.
0: نعم.
1: وبعدين يعني كثير أذتني.
0: نعم.
1: كثير وكثير أذتني.
0: نعم.
1: فتركتها وسلمتها بيد الله، لأن ما أطيق أعمل لك شيء.
0: أكيد أكيد
1: كثير أثرت بي بصراحة.
0: طيب ما رجعت تواصلت وياك؟ ما
1: لا.
0: اعتذرت؟
1: لا أبد ولا كأن هي غلطاني.
0: صحيح.
1: لولا ما سلمتها كانت تقع بمشاكل لها أول ما لها تالي.
0: هاي تصير ويا هواية من الناس يعني. وفاة تدرين؟
1: إيه.
0: بس للأسف للأسف هي تبقى على الشخص المقابل، يعني هل ينكر الوفاء اللي أنت سويتي وياها، أو مرات مرات قد يكون هو بداخله يمكن عنده مشكلة وفيفرغ طاقته بيك.

0: هاي تصير بهواية من المرات.
1: نكرت المعروف الأمتون وكله، وبصراحة يعني أذتني فيه وأذتني، بس سلمت.
0: ولا يهمك ولا يهمك، عد الله مضي وفاء.
1: لا صدقي إن شاء الله يا رب.
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: أكيد إحنا نسوي الخير مثل ما يقولون ونذب الشط، أكيد في يوم من الأيام راح يجي قدامك. شكرا جزيلا على اتصالك. يا أهلا وسهلا حبيب قلبي.
1: هلا وسهلا.
0: مع السلامة. خلونا نطلع فقرة استطلاع الرأي ونرجع وياكم مرة ثانية.
2: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
0: برأيك شنو أكثر شيء غيرك بالحياة؟ هل هو موقف مؤلم؟ لو علاقة؟ لو خسارة؟ لو نجاح؟ أم فشل؟ لو السنوات اللي علمتك أشياء ما كان ممكن تتعلمها بطريقة ثانية؟ يعني بما معناه شنو أكثر تجربة غيرت اللي بداخلك؟
3: الفشل.
0: من شنو؟
3: بالعمل، بكل شيء. إذا أفشل أحب مرات من الفشل بديت أنجح بيه.
0: طيب شنو الدروس اللي تعلمتها من هذا الفشل؟
3: يعني انتبهت بأنه الطيارة واللي يصنعوه أكثر من صنعوا هاي الموجود بالحياة، هي صنعوها عن طريق الفشل. فشلوا هواية إلى أن وصلوا مرحلة النجاح، هي يصنعون الحاجة. وهاي جربتها بحياتي يعني. أنا بالشغل تعلمت أشياء هواية يعني، كان يعني بالنجارة أشتغل.
0: نعم.
3: فتعلمت كان المصريين عندنا كل شيء، فهواية شغلات كنت أخطأ بيها وتعلمت، صارت هاي هسه حاليا أشوفها بالأثاث وبكل مكان. والصبغ والهاية نفس الطريقة اللي أعرف شلون من الفشل وتعلمت هذا الشيء.
0: طيب وبرأيك هل أنه هذا الفشل هو اللي خلاك أنه تتعدى هواية أمور؟
3: طبعا مو دائما، بس أكو مرات يعني تجربتك بالحياة، الحياة تعلمك هواية أشياء. أكيد أكيد. وبس أنا دائما أقولها، أنا هسه حاليا مثل ما نقول مصالح نفسي، هاي أي ما أهتم لأي شيء، وما أحب أزعل صديق، وما أحب أزعل أحد، هاي دائما حتى أولادي معلمهم.
0: أكيد.
3: أي ودائما أقول لهم ما أحتاج أنا شيء، سواء دين أو هاي، الخير موجود بداخلك، هو قسيمك بين الخير والشر. إذا أغلط ويا أحد تلقيني ما أقدر أنام، أصالحه، ما أقعد أقول لا شنو ما يصير، لا. وأني مرات من أصالح بصوت عالي للشخص، أقول أنا أعتذر مو قصدي هذا.
0: يعني حضرتك الآن وصلت للسلام الداخلي
3: بالضبط، وهسه عايش، يمكن أقول لك ما صدقين، عايش شون بسكينة وهدوء ومرتاح، ونومتي 9:30 أشيل راس الباتري ونام، وأقعد ساعة بال4:30 أنا وأصدقائي نروح نتغد، نتريق 6:30 بالعفو بال6 نطلع نقعد لل7:30 كل من يروح الشغل. هاي البرنامج مالتنا.
0: عاش ديدك، وأكيد هاي الحياة هي أجمل ما في الوجود. شكرا جزيلا.
3: تسلمين.
0: إن شاء الله تكونين بخير. نشكر الله. تمام. سؤال برأيك شنو أكثر شيء ممكن يغير الإنسان من الداخل؟ هل هي التجارب الصعبة والألم، لو العلاقات والناس اللي نلتقي بيهم، لو الفشل والنجاح، لو مرور العمر والنضج؟
4: أكيد هي الضغوط النفسية هي اللي بتغير. العلاقات ممكن يتأثر. العمر والنضج لا، بالعكس بيكون الشخص قادر يستوعب أكثر الصدمات والتغييرات اللي بتصير معه.
0: أكيد أنت مرة بهواية مواقف وتعرفين أنه يا موقف هو غيرك ويا موقف أنه خلاك تكونين أقوى.
4: هي أكثر تجربة هي السفر، ترك البيت، ترك البلد، ترك كل الذكريات ورانا ونسينا وجينا على بلد تاني، ناس جداد وذكريات جديدة، وهي هيدي أكتر فترة كان فيها ضغط نفسي.
0: طيب شنو اللي تعلمتيه؟
4: تعلمت أنه الخطوة اللي أخدتيها بدك تكفي فيها، لأنه الرجعة بتكلف أكثر من التقدم.
0: شكرا جزيلا.
5: أي يعني بالمدرسة تنمر صار عندي، فأني ما أحكي الناس، ثقة ما عندي ويا الناس يعني طلاب يعني هاي يعني ما عندي شيء.
6: شو تعلمت؟
5: تعلمت درس ما أحكي أحد، ما أبتعد عن الناس يعني، مو أي واحد أقدر أثق به يعني. شوي يعني أريد أصدقاء شوية زينين يعني، أصدقاء زينين ماكو يعني هذا الوقت يعني غير شيء يعني، ماكو أصدقاء، بس أني أبتعد عن الأصدقاء، ما أحب أسوي لهم علاقة يعني ميانة.
0: طيب شنو شعورك وانت دا تمر بهاي الحالة؟ هل تحس انه طاقة ما عندك، ما يعجبك بعد تختلط، ما يعجبك انه تسوي علاقات اجتماعية ويا احد؟
5: والله انا يعني ابتعد، اخاف شوية من المجتمع يعني، مو اي شخص اقدر احكي وياه يعني، لازم اشوفه زين يعني يلا اقدر اثق بيه، اتعلم يعني عليه، لازم يجي كم يوم يلا يعني اذا ارتاحيت له يعني اقدر شوي اصادقه، وهم اتركه يعني حسب يعني.
0: أكيد أكيد طبعاً هذا الخوف أكيد مؤثر عليك، مؤثر على حياتك.
5: إيه يعني ممكن في المدرسة بسبب التنمر يعني، حالياً ما داوم كله عن بعد.
0: إيه. أوكي طيب، ما حاولت أنه تستنجد مثلاً أحد بالبيت يدعمك نفسياً، أو تحاول أنه تراجع أخصائي نفسي على مود تطلع من هذه الخنقة؟
5: والله يعني ذيك مرة رحت على الطبيب يعني نفسي، بس قال لي يعني العلاج يعني، يعني علاج ما أخذ، يقول لي يعني يعني ما صادق أحد يعني. بس
0: عزيزي أنت ما محتاج علاج دوائي، أنت محتاج علاج بجلسات، أنه نشتغل على هذه المشاعر المكبوتة ونطلعها على السطح ونعالجها، وحتى تعيش حياة أحلى.
5: والله ماكو صديق زين، ما أنا قلت لكم يعني.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا. طبعا هنا ننتقل إلى والد الشاب اللي التقينا به. عمو شلون تشوف ابنك يعني بالبيت؟ هل هذا الشيء هواية أثر عليه؟
7: أكيد أكيد أثر عليه، لأنه يعني الوضع اللي صار بي بالمدرسة أدى إلى أنه يكره المدرسة ويكره الأصدقاء ويكره العلاقات يعني، حتى عاش حياته تقريبا 4 سنوات هو بعيد عن الأصدقاء يعني. أتصور يشوف الناس الكبار، يحاول يصادق الناس الكبار بالعمر يعني اللي هم من 40 سنة وفوق، مع العلم هو شاب كان عمره 17 سنة و16 سنة، وهسه هو 20 سنة ولا يزال على الحالة. احنا حاولنا نفهمه وحاولنا، بس المجتمع، ضغوط المجتمع اللي هسه نواجهها احنا والظروف الحالية يمكن مدى تساعدنا حتى نقدر نوصل ويا النتيجة، وإن شاء الله أيضا عن طريقكم يعني نقدر نوصل إلى نتيجة، وأنا إن شاء الله نتابع موضوعه، لأنه وأنا بس أوصي المدارس، مدراء المدارس، وأوصي الآباء أيضا أن يراقبون وينتبهون على حالة أبنائهم بالمدارس، وشنو من هم أصدقائها يعني. لازم أبحث أنه ابني أو بنتي لمن يصادق، وشنو اللي راح يكتسبه من هاي الصداقة، حتى يقدر هو هذا الطفل يقدر يعيش حياته وتأثر على شخصيته هو من يتواصل بحياته إن شاء الله.
0: أكيد بالتالي إحنا نشوف إنه شنو الأمور اللي تتأثر على حياة أبنائنا، لأن هذه بالتالي إنه حتى تأثر على دراسته. وأكيد حضرتك ده تشوف هذا الشيء.
7: ترك المدرسة هو ترك المدرسة نهائيا يعني، ولا هسه يعني هسه عقد من أني أقعد أقول له أقعد أدرس ولو عن بعد يعني، حتى دراسة عن بعد تركها. ليش؟ لأنه أي شيء مادة أو دراسة ده يذكر بحالات التنمر اللي صارت عنده بحياته، فاستنفر يعني ماكو نفر هاي الأمور كلها وتركه يعني، مع الأسف هو خسر حياته يعني. بس نحاول إحنا إن شاء الله نوصل إلى نتيجة معينة يعني.
0: لا إن شاء الله ما رح يخسر حياته، لأن إحنا نشتغل على أفكار والمشاعر، فهذه إحنا بالتالي رح نوصل نتيجة وأوعدك.

0: التنمر المستمر ممكن قد يهز ثقة الإنسان بنفسه ويخليه يتجنب الناس والدراسة والحياة. ولهذا العلاج مو بس كلمة انسى، وهذه أغلب الأهالي يقولوها لأولادهم انسوا أو يقولوا لهم لا تهتمون. لكن هو هذا الشاب ما يحتاج احتواء، هذا الشاب العفو يحتاج احتواء ومتابعة نفسية حقيقية. فمن خلال وصف الحالة أشوف أن المتابعة مع الطبيب النفسي هي مهمة جدا، وبنفس الوقت يحتاج إلى تدخل نفسي متخصص مثل العلاج المعرفي السلوكي حتى نساعده ويشتغل على الأفكار السلبية والعزلة وفقدان الثقة والخوف من العودة للمجتمع وللمدرسة. رسالتي كأخصائية وإعلامية، لا تنتظر الطفل أو الشاب يوصل لمرحلة ينعزل بيها سنوات حتى نتحرك، لأن مرات التنمر هو مو مزاح، لكن كلمة ممكن تنكسر بيها حياة إنسان. بالوعي والدعم والعلاج المناسب ممكن قد نساعده ويرجع يعيش حياة جديدة. خلونا ناخذ اتصال ونرجع لكم. ألو ألو، صباح الورد. يا هلا يا هلا بنور، شلونك؟
1: حياتي الحمد لله أنا بخير، وأنتي شلونك؟
0: صحة الأحوال، شلون هالبنوتة الحلوة؟
1: الحمد لله بخير.
0: شلون تتعاملين وياها نور؟
1: طبعا يعني هي بتقدر على فترة تكبر أكيد، يعني هسه حاليا يعني راح تطب مدرسة، بديت أحكي وياها شلون راح لازم تكون بالمدرسة مع صديقاتها. أكيد تغيرت عليها الروضة، مرحلة حضانة ومرحلة الروضة راح تتغير عن مرحلة الدراسة. يعني بدأ أحكي وياها، مرات تتقبلني ومرات أشوفها تهمني أصلا وكأنه ما تسمعني. بدأ أقول يلا بعدين خلي تبدي داوم بالمدرسة يوم عن يوم وأنا أحكي وياها.
0: طيب نور، ما مريتي بموقف تجربة فاشلة أثرت على نهارك، أثرت على حياتك، أثرت على علاقاتك الاجتماعية؟ أكيد إحنا بشر ونمر بهاي المشاعر. نعم
1: 100% أكيد، ماكو واحد من يعني كبشر كلنا إنه ما يمر بحالة من الفشل أو تجربة بحياة، هي حياة تجارب أكيد نتعلم منها. مهما الإنسان يكبر ويكبر إلا ما يحتاج إلى يتعلم أكثر وأكثر يعني أكيد. فالحياة هي التجارب أكيد. فأكثر شيء تعلمت بها كان أنا بيني طبع إنه يمكن تعرفين أكيد. اللي على قلبي هو على لساني، يعني ما أعرف أكذب، ما أعرف إنه أكذب أحكي بوجه الواحد شكل وراه بظهره أحكي غير شكل.
0: مرات الطيبة توقعنا المشاكل هانور،
1: عافية عافية إيه صحيح. فكنت أحسب كل شخص يكون مثلي، بعدين اكتشفت لا، إنه بعض الأشخاص بلسان دا يحشون شكل وقلبهم غير شغل، وقدامي دا يحشون لسانهم كل الزين وأنه دا يحبوني ورا ظهري دا يحشون عني. من اكتشفت هذا الشيء قمت هسه مو كل شخص أثق به ولا أكيد. كل شخص أنطي سري.
0: أكيد عاشديدك بالضبط. إيه إيه. لازم هاي نكون حذرين باختيار يعني العلاقات صحيحة، مو صحيح. كل شخص مدخل حياتنا
1: صح صح. أكو بعض البشر تشوفين دا يحسدني بس بوجه الوجه دا يشوف إنه دا يحبني، بس وراي اكتشفت إنه هذا دا يحسدني رغم ما أني يعني دا أشوف إنه ماكو شيء دا أنحسد عنه مثلا أكيد. رغم هذا دا يحسدني يعني صحيح. فاكتشفت صحيح. هاي هي الحياة، إنه لا تثقين بكل شخص.
0: نعم أكيد أكيد.
1: هاي هاي تجارب من الحياة.
0: شكرا شكرا يا شاركتينا بهاي الخبرة الصغيرة.
1: شكرا حياتي، تحياتي للمخرج.
0: حبيبتي حبيبتي أهلا وسهلا.
1: حياتي
0: أهلا وسهلا. أحبتي المستمعين، أحب أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول من الألم النفسي إلى التعافي، شلون نرجع نعيش حياتنا من جديد. وأكيد مثل ما عودناكم الهواتف متاحة أمامكم على الأرقام كورك 0750-0380-0033، أسيا سيل 0773-00-8000-333، وأكيد هناك جائزة مقدمة، جائزتين هي بالأحرى، الأولى مقدمة من الأخصائية النفسية اللي هي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية، أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف عبارة عن غسل سيارة مجاني. ناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو
0: صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الورد. صباح الياسمين على عيونك.
0: أكيد تغريد إذا ما أكون غلطانة.
2: لا صح.
0: شونك حبيبي، أخبارك؟
2: حياتي حياتي.
0: إن شاء الله تكوني بخير.
2: الله يحفظك حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا، نورتينا نورتينا بصوتك.
2: تسلمين تسلمين حياتي، تسلمين، نور نوركم.
0: تغريد، ممكن تشاركينا بفت خبرة صغيرة؟ أكيد مريتي بهواية مواقف وأثرت عليك وعلى علاقاتك، ومرات قد تسبب لنا ألم نفسي، يعني ما نطلع من عنده فترة طويلة لحد ما أنه نستوعب هذا الشيء بالفعل صار ويانا.
2: نعم طبعا، يعني كثير من الأشخاص يعانون من التنمر، يعني مثلا شخص قصير، شخص سمين، شخص شوية ذكاء قليل، يعني أكو كثير من الأشخاص، وخاصة هاي نشوفها بالمدارس. أكيد. يعني ذاك اليوم دا يحكوا لي فد شغلة أنه طفلة شوية قصيرة جت أم صديقتها دا تأخذها وعتحكي معها، قلت لها أنت بما صف؟ قلت لها بالخامس.
0: نعم.
2: قلت لها قزومة. هاي رجعت على المد على البيت دا تبكي، يعني شلون قلت له هاي الكلمة؟ يعني شوفي هاي الكلام.
0: نعم الكلمة ما تعرفين ايش قد تأثيرها السلبي على حياة الإنسان. وأكيد سمعتي الاستطلاع اللي سويناه وشفتي الشاب، يعني والله العظيم يعني هيك انعصر قلبي عليه. لو تشوفيه شلون شاب خطيا حرم من المدرسة ومعتكف بالبيت، يقول أبوه ما يطلع من البيت. يعني شوفي احنا مرات نطلع كلام بس ما نعرف هذا الكلام هل هو راح يكون اثره سلبي لو ايجابي على المقابل.
2: تمام. يعني هي ام، هاي اللي قالت هاي الكلمه هي ام جايه على بنتها، يعني شو تقولين كل كلمه بتطلع منك على طفلاي؟
0: تعتمد
2: يعني
0: على الوعي.
2: بعض الاشخاص ما يعرفون شنو اللي يحكونه حتى.
0: والله كلامك صح 100%. اكيد. شكرا. نعم. لتواصلك تغريد، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك ونشوفك بألف خير وبركة وسلامة. صباحك ونهارك سعيد يا رب.
2: حياتي. شكرا شكرا شكرا حبيبي. مع السلامة.
0: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. نطلع فاصل ونرجع مخرجنا.

0: خلونا ناخذ اتصال ونشوف من ويانا. الو صباح الخير.
1: الو صباح النور.
0: صباح النور يا اهلا وسهلا. من ويانا؟
1: بس معاكم.
0: يا اهلا وسهلا. من وين دا تتصل ويانا؟
1: من الموصل.
0: يا اهلا وسهلا بيك وباهل الموصل.
1: اهلا بيك. تسلمين.
0: شلون هالموصل؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: يا اهلا وسهلا. اكيد سمعت محور حلقتنا لهذا اليوم.
1: نعم طبعا موضوعكم اليوم يعني جدا جميل, يعني التعافي يعني شلون قلت بمراحل.
0: اكيد اكيد.
1: بصراحه كل شخص يعني مر بهاي الازمات ومر بهاي الظروف, يعني هي شويه شويه شلون قلت الدرجة عافيات, يعني شويه شويه انه يبدا هذا انه يطلع, يعني لا انه يعتزل. هذا الاعتزال اشوفه يعني يسبب نوع من التوحد والانعزاليه.
0: بالضبط. نعم نعم بالضبط.
1: يعني اطلع, يعني شوف انه شوف هي الحياة تستمر, يعني خاصة إذا فقد شخص أو إذا أنه غدر أو خيانة, يعني ما تظل على هذا. إذا أروح أنا أحزن عليه هو أصلا متونس وفرحان, أنا إذا أروح أحزن عليه لا بلا ما أدير له بال.
0: هو ليش إحنا الله سمانا إنسان؟
1: إنسان عنده نسيان. يعني شوفي يعني خاصة يعني نشوف يعني هاي شلون نقولش العلاقات الاجتماعية يعني قامت تنبني على أساس المصلحة.
0: للأسف للأسف.
1: يعني يعني أبسط شيء أسعي أي شخص وخلي المستمعين يسمعوني, يعني من هذا الأقارب وحتى الأقارب, يعني لحد شوفين أكو أحد يجيز رسالة على المازن ده صباح الخير أو مساء الخير أو استلام كل يوم أو كل يومين, إحنا نقول وخلي مو كل يوم من الاتحاد يجينه راح يقولك إني مشغول وملتهي وهاي.
0: صحيح.
1: هاي وين مشغول؟ مشغول بهذا الموبايل اللي قام يسوي عزلة أو قام يسوي نوع من التوحد انه ما يطلع. يعني اكو اشخاص يقول لهم امشي اكو مناسبه او هاي, يقول لا عندي شغل. شنو الشغل؟ انه ماسك الموبايل 24
0: ساعه. ما يترك الموبايل اكيد.
1: لا واللي يعجبك شي يقول لك والله انا بس الموبايل اللي يعني عند البيت, يعني ما مخليهم يستخدمون الانترنت وما اخليهم انه اجيب الانترنت.
0: يعني منين تجي من الاهل.
1: هي من الأهل. يعني
0: شلون يشوف الأهل هو هيجي يتصرف.
1: يعني حتى الساعة الطفل يعني أشوفين إنه وأنا يعني إحنا رحنا قبل سنة سنتين رحنا زرنا مراكز مع التوحد. اتصوري أبناء أطباء ومشهورين وصاير عندهم توحد بسبب الإهمال.
0: صدقني أني زرت مركز بالموصل وبكركوك, يعني تشوف الحالات تنقهر عليهم. وأني متأكدة وأني حكيت ويا الأهالي قلت لهم السبب الرئيسي هو الشاشات.
1: هي الشاشات هاي تدمر أجيال.
0: نعم نعم
1: بالضبط. وحتى لا تشوفين أكو بعض المدارس يمكن التجأوا إلى هاي الألواح الذكية أو تدريسه.
0: صحيح.
1: لا هذا أيضا هذا أيضا غلط. هذا مو قلته أنه تقدر راح هذا الطفل قام راح يطلب أنه هاي الشاشات الذكية اللي بالبيت, وهذا راح يظل يعني أيضا بيها راح يظل بها 24 ساعة إنه بس في سبيل إنه التعليم. هاي أيضا أنا نشوفها إنه حيدمرون هذا الجيل.
0: للأسف للأسف طبعا.
1: يعني إحنا يرادلنا يعني شلون كلش التوعية, يعني مو يعني ودوعيات ودروس. يعني أيضا يعني شفنا إحنا أكو منظمات يعني بالموصل اشتغلت على هذا, بس شلون نقولش ما اشتغلتها يعني بشكل جدي.
0: إن شاء الله يعني إن شاء الله راح نسوي فد شيء كلش حلو بالأيام القادمة.
1: والله يعني يراد يعني حملة توعوية, وخاصة إحنا عندنا يعني هاي الجروبات اللي موجودة اللي بكل منطقة بكل محافظة ننشر بيها بعض التوعيات بعض الهاي كل أسبوع. يعني هاي جدا
0: أكيد
1: تفيد حتى إنه الشخص يقرأها.
0: أكيد أكيد. شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا بك. أحبتي المستمعين, الآن وصلنا إلى الجزء الإنساني والمهم من حلقتنا, الجزء اللي ننتقل به من الكلام النظري إلى تجربة إنسانية حقيقية. ضيفنا اليوم هو أحد الأشخاص اللي مروا بتجربة علاج نفسي في عيادتي الخاصة, واليوم وافق يشاركنا تجربته حتى يوصل رسالة لكل شخص متردد يطلب المساعدة. وأكيد راح نسمع منه مو تفاصيل خاصة أو معلومات شخصية, وإنما راح نحكي عن شنو تغير بداخله خلال رحلة العمل على نفسه. لأن أحيانا صدقوني المعلومة نفهمها بعقلنا, لكن لما نسمع إنسان عاشها توصل للقلب بشكل مختلف. أكيد نرحب بيك. أهلا وسهلا بيك في إذاعة عين كاوا, ونشكرك على شجاعتك وعلى استعدادك لمشاركة تجربتك. وأكيد هذا راح يكون من ضمن خصوصيتك, أي شيء تحب تحكي احكي، واللي ما تحب تحكي اكيد المساحه قدامك. خلينا نبدا سؤالنا، قبل ما تبدي تجربتك العلاجيه شلون كنت تشوف نفسك وكيف كانت حياتك؟ شنو كانت مشكلتك ومعاناتك؟
2: أول شيء يعطيك العافية دكتورة، صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صراحة قبل العلاج كان يعني كنت عايش بتوتر قلق ضياع. نعم. كتير رهيب. حتى بحياتي العادية كنت عايش تحت تأثير صدمات من الطفولة، خلينا نقول يعني. نعم. بالضبط هاي الصدمات جاي من خلال مشاكل الأهل اللي كانت تصير بالبيت.
0: هلا
2: طبعا انتقلت لي من خلال شو؟ من خلال الإهمال، العصبية.
0: بالضبط. نعم.
2: يعني مثلا المشاكل اللي كانت تصير معهم ينقلوها لي.
0: صحيح. يا ريت كل الأهالي يسمعونا، ويا ريت لو تغيرون تعاملكم ويا أطفالكم.
2: مثلا اللوم الزايد، الضغط الزايد. نعم. العصبية الزايدة صراحة هاي كتير بتأثر يعني.
0: صحيح.
2: ضليت سنين عم كاور لحتى آخر شيء خلص ما عاد قدرت أتحكم بحياتي، ما عاد قدرت أعرف أشتغل.
0: مش قد تأثر على عملك؟
2: طبعاً طبعاً. أكيد. يعني وصلت لمرحلة أنت بتعرفي راح أخسر شغلي.
0: أكيد.
2: راح أخسر خلينا نقول حياتي الاجتماعية تقريباً كلها.
0: نعم نعم أكيد. طيب شنو أكثر شيء اكتشفته عن نفسك خلال الفترة اللي اشتغلنا بيها على نفسيتك؟
2: بصراحة
0: أو بالأحرى أنت اشتغلت. ترى العلاج النفسي هو ما يعتمد على الأخصائي النفسي وحده.
2: بالضبط. يعتمد على الشخص.
0: من خلال العمل اللي الواجبات اللي كنت تنطيلك إياها بالبيت.
2: طبعا.
0: اشتغلت على روحك أنت.
2: طبعا. هو أهم شيء الواحد بس يكون عنده شوية إصرار.
0: نعم بالضبط.
2: وهاي يعني هو ليس سهل وليس مستحيل.
0: أكيد.
2: ليس سهل.
0: أكيد.
2: وليس مستحيل.
0: بالضبط بالضبط. طيب هل اكتشفت انه بعض ردود افعالك كانت مرتبطه باشياء اقدم مما
2: طبعا
0: كنت تتوقع؟
2: شيء اكيد. الخبرات السابقه او المواقف السابقه هي اللي بتتحكم بردات افعال الواحد. يعني مثلا اذا تذكر مثلا موقف معين صار ويا احد مثلا ويا احد الوالدين وبعده براسك
0: متخزن بالذاكرة.
2: بالضبط.
0: بالذاكرة.
2: فطبيعي إذا تكرر نفس هذا الموضوع أمامي مثلا في هذا الوقت، فمن الطبيعي جدا أني أنا راح أتصرف نفس التصرف اللي أنا شايفه اللي هو مخزن براسي.
0: أكيد.
2: فشيء أكيد طبعا.
0: طيب شنو أكثر فكرة تغيرت عن نفسك بداخلك؟ أكيد سؤال مؤلم.
2: مو قصة مؤلم، القصة أنه عرفت أنه شخصيتي مو هي نفس اللي كنت عايش فيها.
0: بالضبط. يعني هذا اللي اكتشفت بيك.
2: بالضبط. فأنه اكتشفت أنه أنا شيء واللي كنت عايش فيه شيء تاني تماما.
0: أكيد.
2: يعني
0: طيب شنو الشيء اللي كنت تعتبره هو ضعف وبعدين اكتشفت أنه لا يحتاج فهم ومو جلد الذات، وهذه شفتها بداخلك أنه دائما كنت تحاول أنه تجلد ذاتك، وأكيد أنت هاي الأمور ما موجودة بداخلك.
2: صحيح. بصراحة كنت فينا نقول نشبهها لأقرب أنه عايش بغرفة محصورة وطلعت، يعني غرفة جدا محصورة وضيقة وطلعت لبرا. صراحة صرت أثق أكثر بحالي بقراراتي، صرت أركز بشغلي، صرت أعرف أتعامل ويا الناس بشكل طبيعي.
0: أكيد أكيد.
2: وخصوصا ويا محيطي الاجتماعي المقرب.
0: صحيح.
2: مثلا أهلي، خطيبتي، صرت أتعامل أعرف أتعامل بشكل
0: إن شاء الله. أكيد.
2: الله
0: أكيد.
2: يسلمك.
0: هذه الأمور كلها تكون مخزنة بالذاكرة بذاكرتنا، بس إحنا نقول إنه لا نسيناها تخطيناها.
2: بس
0: صدقني أي موقف يجي لك تنتقل للماضي.
2: بالضبط.
0: وتستحضره بالحاضر.
2: بالضبط.
0: طيب لاحظت إنه علاقاتك بالناس أو طريقة تعاملك وياهم تغيرت؟
2: طبعا طبعا أكيد تغيرت، وبشكل يعني خلنا نقول 360 درجة.
0: نعم.
2: صرت أقدر أتعامل بهدوء أكثر وخصوصا بعملي على يعني مشان ما أخسر شغلي.
0: أكيد أكيد.
2: عرفت شلون؟ حتى صرت أعرف أعرف ميز شو يعني كيف بتعامل بشكل جدا عادي.
0: نعم.
2: تمام. على مود ما أخسر مثلا لبعدين مثل تنازل. أحيانا الواحد ممكن يقدم تنازلات على مود إرضاء الطرف الثاني.
0: هي هذا الغلط.
2: فصرت أعرف أنا إنه خلص.
0: قيمة نفسك.
2: بالضبط. بالضبط.
0: استحقاقك.
2: صحيح.
0: أكيد أكيد.
2: صحيح.
0: طيب شنو الشيء اللي صار عندك اليوم وتعتبره علامة على نضجك النفسي؟ أكيد هواية أمور تغيرت بيك وهذا اللي لاحظت عليك.
2: بالضبط. بس أهم شغلة فيهم هي التقدير. تقدير لنفسي.
0: تقدير الذات. هذه الكلمة يا ريت لو الكل ينتبه عليها. يعني هذه مجرد أنت تحس بقيمة نفسك راح تعرف شلون تتعامل ويا المقابل.
2: هو أنت تعرفي أنه مثلا أكو فد أشخاص معينين كنت أعتبرهم مثال أعلى.
0: نعم.
2: كنت مثلا أحاول أركض وراهم طب لا أنا طلع عندي إمكانيات أكثر منهم.
0: بالضبط. يعني من واجهت أفكارك.
2: بالضبط.
0: ويمكن هذه الأفكار كانت ما مركز عليها. صح؟
2: صحيح صحيح.
0: أكيد أكيد. طيب صحيح. هل أكو موقف اليوم تتعامل وياه بطريقة مختلفة تماما عن قبل؟
2: طبعا طبعا دكتورة. يوميا الواحد بحياته اليومية أساسا ممكن يتعرض لأي شيء. فطريقة تعاملي أساسا من أصغر شغلة يعني من قولة صباح الخير لا قولة مساء الخير.
0: أكيد أكيد.
2: كلها اختلفت.
0: أكيد.
2: كلها اختلفت يعني حرفيا كلها اختلفت.
0: طيب شنو أكثر شيء تعلمت عن نفسك وتريد تحتفظ به طول حياتك؟
2: الشيء اللي تعلمت عن نفسي
0: تعلمت هواية أشياء
2: صراحة.
0: أكيد أنا لاحظت هذا الشيء.
2: الأسرار.
0: أكيد
2: الأسرار.
0: أكيد. طيب إذا شخص يسمعنا هسه ويقول أني ما أقدر أتغير هذا طبعي، شنو تقول له من خلال تجربتك؟ وهذه هواية من الناس نشوفهم مخلين نفسهم بهاي القوقعة، خلينا نقول للأسف.
2: بالضبط.
0: لكن لما يطلعون من هذه القوقعة يشوفون الدنيا غير، الحياة نظرتهم إلها راح تختلف.
2: صحيح. لا ماكو شيء ثابت. الشيء الثابت هو المتغير.
0: صح.
2: الواحد ما راح يتغير، هاي مستحيلة.
0: نعم.
2: العلاج بشكل عام ما نو صعب وما نو مستحيل وبنفس الواقت ما نو سهل.
0: يعني أهم
2: الواحد
0: شيء
2: بده يكون تماما. أهم شيء قرارك وأنه تصر أنه أنت بدك تغير حياتك للأفضل.
0: بالضبط بالضبط. يعني ليش إحنا دائما نعيش بهاي الدوامة وأنه أكو حل؟
2: صحيح.
0: بس
2: والحل صراحة يعني فينا نقول تقريبا السهل الممتنع. يعني ما أنه سهل وما أنه صعب.
0: أكيد.
2: هو بالوسط بس بده شوية إصرار بس.
0: يعني هسه أنت نفسيتك إيش قد تغيرت؟
2: طبعا.
0: حياتك تغيرت،
2: بكل
0: تعاملك
2: شيء
0: ويا الناس تغير.
2: بكل شيء بكل شيء صراحة بكل شيء.
0: أكيد.
2: وأول شغلة الواحد بلاحظها على فكرة هو التغيير الجسدي على فكرة.
0: لا تنسى كل الأمراض الجسدية هي سببها نفسي.
2: سببها على نفسي.
0: وياما ناس رايحين لأطباء، وأنا راجعتني واحدة من الناس، هي من الناس إنه هواية آلام بجسدها.
2: صحيح.
0: هواية عمليات مسوية وهي بعدها شابة من الزوجة. من رجعنا للجذور كل
2: طلعت مشاكل نفسية.
0: النفسي اللي كانت عايشتها بالبيئة اللي كانت
2: بالضبط.
0: بيها.
2: بالضبط.
0: أكيد. أكيد. طيب إذا تريد توصف نفسك قبل التجربة بكلمة واليوم بكلمة، شنو الكلمتين اللي راح تختارهم وليش راح تختارهم؟
2: أول كلمة فينا نقولها عصبي. حاليا رواق.
0: بالضبط.
2: رواق رواق.
0: تغيير جذري
2: جدا. أكيد. جدا. دكتورة صرت أعرف أستمتع بالحياة.
0: صح.
2: حرفيا صرت أعرف أستمتع بالحياة.
0: صحيح صحيح.
2: أنت تعرفي كنت واصل لدرجة فيلم
0: منهار
2: شنو؟ أغنية شنو هي الأغنية؟ ما كنت أعرف أستمتع بيها. هسه أنا أريد أسمع أغاني.
0: مو لا تنسى ترى القلق والتوتر والصدمات تأثر
2: بالضبط.
0: على الجهاز العصبي.
2: بالضبط.
0: فإحنا لما نتخلص من كل هذه ننطي مساحة للجهاز العصبي إنه يكون ريلاكس، يكون مرتاح. ولهذا إحنا دائما نكون عصبيين متوترين
2: 100%.
0: ما نعرف إنه هذا جهازنا العصبي هو محتاج راحة، محتاج
2: 100%.
0: نعم أكيد 100%. أكيد. طيب شو تحب توجه كلمة من خلال إذاعة عنكاوة؟
2: وجه كلمة للعالم يلي بتفكر إنه العلاج النفسي هو شيء معيب. لا لا لا، إذا فينا نأخذ من زاوية تانية الموضوع، يعني نطلع عليه من زاوية تانية، الدماغ هو جزء من الجسم.
0: صحيح. تمام.
2: ففينا نعتبر حالنا عم نعالج مرض عضوي اللي مثل الإنفلونزا مثلا.
0: صحيح.
2: وجع الأدراك نفس الشيء. هو يعني عضو داخل الجسم، فموضوع كلش طبيعي كلش عادي. بالعكس، كمية الراحة، كمية التغيير اللي الواحد بيشوفه حرفيا بحياته، كتير الموضوع
0: إنسان
2: مستاهل.
0: إنسان مختلف
2: جدا، الموضوع مستاهل جدا جدا.
0: أكيد أكيد. طبعا إحنا جدا جدا نشكرك لأن شاركتنا جزء من تجربتك، وأتمنى تكون رسالتك وصلت لكل شخص يسمعنا اليوم
2: إن شاء الله.
0: وأعتقد أنه أجمل شيء ممكن نستنتجه من تجربتك هو أنه طلب المساعدة أبدا مو علامة ضعف، لكن
2: طبعا
0: ممكن يكون بداية حقيقية لفهم الإنسان لنفسه ويغير من حياته. وأكيد نشكر انضمامك ويانا في راديو عنكاوة.
2: على رأسك.
0: وأني يعني جدا أشكرك لأن عندك هذه الجرأة، أنه لأن إحنا في زمننا هذا الوصمة الاجتماعية أنه ما حابين أصلا يجون، مو ما حابين يسمعون صوتهم.
2: شيء كتير عادي.
0: إن شاء الله تكون فد رسالة
2: طبيعي. بالعكس.
0: للمستمعين
2: على
0: جيدة.
2: رأسي دكتورة.
0: كل الهلا بيك.
2: يا هلا.

أحبتي المستمعين، خلوني أعلق على نقطة مهمة جدا بعد ما سمعنا تجربة ضيفنا. التغيير النفسي مو معناه أنه الإنسان يصير فجأة شخص ما يخاف، ما يحزن، ما يغضب، ما يتأثر. لا، أكيد إحنا بشر والمشاعر هي جزء من طبيعتنا. أكيد كل إنسان يمر بتجربة، يمر بألم نفسي، بس إنه هذه التجربة إش قد تغير من عندك، إش قد تحولك من إنسان ضعيف إلى إنسان قوي، لأن إحنا بالتالي بشر لازم نعيش هذه المشاعر. صراحة أحب أقول لكم إنه تقدرون تختبرون نفسكم، إنه مثلاً أي شخص إذا تعرض إلى قلق، توتر، صدمة، إذا كانت هذه المشاعر مؤثرة عليه 40 إلى 45%، فأكيد هذا الشيء جداً طبيعي. كلنا بشر ونمر، لازم نعيش هذه المشاعر، سواء كانت حزن، فرح، غضب. ولكن إذا كانت 50% فما فوق، لا أكيد هنا مشكلة، ولازم تراجع أخصائي نفسي، أو لازم يكون عندك دعم من البيئة اللي أنت عايش بيها، أو من شخص قريب، أو من صديق. أكيد التغيير الحقيقي ممكن يكون إنك تزعل، بس تعرف شلون تتعامل ويا زعلك. تغضب بس ما تأذي غيرك، تخاف بس ما تخلي الخوف يقرر بالنيابة عنك. مرات تتعرض للرفض بس ما تفسره إنه أنت بلا قيمة. تختلف ويا شخص بس ما تعتبر الاختلاف نهاية العلاقة، وهذا بالنسبة إلي من أجمل صور النضج النفسي. مو إنه الحياة تتغير حتى ترتاح، لا أبدا، إنما أنت تتغير بطريقة تخليك قادر على التعامل ويا الحياة. أوكي، فإحنا هنا وصلنا إلى فقرة القرعة، ونشوف من اللي راح يفوز ويانا. الفائزة الأولى هي وفاء، فازت بجلسة مجانية واستشارة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، ألف مبروك. أما الجائزة الثانية هي من نصيب تغريد، ألف مبروك تغريد، فزتي ويانا من غسل المصيف، وهي عبارة جائزة عن غسل السيارة مجاني. زين، وقبل لنختم حلقتنا اليوم، أريد أترككم ويا جملة يمكن تستحق أنه كل واحد من عندنا يتأمل شوية بيها. ترى مو كل إنسان يضحك مرتاح، ولا كل إنسان يتعب نعتبره ضعيف. إحنا بالنتيجة بشر مثل ما قلنا، نتعب، نخاف، نضعف، نتردد، نغلط، لكن نقدر نتعلم، نقدر نتغير، ونقدر نبدأ من جديد. وأكيد كل تجربة هي درس بالنسبة إلنا. ضيفنا اليوم ما أجى حتى يقول إلنا والله أنا كنت متعب وصرت مثالي، لا أبداً، أجى حتى يقول كنت أمر بمرحلة صعبة وقررت أطلب المساعدة وأشتغل على نفسي، وهذا بحد ذاته هو انتصار. وأنا كأخصائية نفسية أريد أقول لكم وأقول لكل شخص يسمعني، أبداً لا تخجل من مشاعرك، ولا تستهين بتعبك، ولا تعتبر طلب المساعدة ضعف. أحبتي، أحياناً أول خطوة بالتعافي مو إنك تكون قوي، لا أبداً، أول خطوة إنه أنت تعترف لنفسك إيه أنا تعبان وأحتاج مساعدة، أبداً مو عيب، ومن هنا ممكن تبدأ الحكاية من جديد. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، كنت وياكم أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، وبرنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة. أكيد أتمنى لكم وأتمنى لكل مستمعينا أن تكون حلقتنا اليوم خلتكم تتوقعون وتتوقفون ويا أنفسكم ولو لدقائق قليلة، وتسألون هل أنا تغيرت؟ وإذا تغيرت هل التغيير أخذني للمكان اللي أريده؟ وإذا اكتشفت أنه أكو شيء بداخلك يحتاج تغيير، لا تستعجل أبداً. التغيير هو مو رحلة، أنا أعتبره هو قرار بيوم وليلة، وكل خطوة صغيرة باتجاه فهم نفسك
هي خطوة تستحق التقدير. خلوا صباحكم خفيف على قلوبكم واهتموا بنفسكم، لأن صحتكم النفسية هي جزء من صحتكم الجسدية. أحبتي، صباحكم أمان وراحة بال ووعي أجمل. دمتم بخير ودمتم أقرب إلى نفسكم، ومع السلامة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

مليان قلبي عاطفة حبك ملان. لا تبتعد عني ترى أموت أنا لو طار

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

اسري بأيلول سي قومت شورايا شت دراشي تخفتا بقليمة كردستان. أربيل مودع عم طيوث الأيوثة بغداد عم شوت آسي براي. جرابا المزرع ياثة ودخلاثة من قراوة علثي حزيرة برياية بكركوك. كينوثة مثرمية بترين شتاني قورية شايوث كرخوثة دموصل بقنوتة اشتكثاوي دقابيتا لكنوشية كسفة دلقول قانونة. مزاغد عراق أقرص اخوانا وريمتا خثتا بدرغة خميوثة. ترامب كورنف قلص لمخاياثة شد آسي جبل الفأس تقبيتا ناطورتا. حوثاي عالين المخا مثقروين المخسن أغدان ثهون على الباب المندب.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

الله عاطيني نعمي ولازم داريها، ما بقدر أعيش بحياتي

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بقرار من الرئيس مسرور بارزاني، حكومة كردستان تتكفل بدراسة الأطفال الأيتام حتى الجامعة وتعيينهم بعد التخرج. مرصد بيئي يكشف عن تلوث مياه 6 مستشفيات رئيسية في بغداد. طقس العراق، أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة. شرطة الأنبار تضبط 47 طائرة مسيرة و 46 مقذوفا. بطلب من بغداد، الرياض تمهل الحكومة العراقية وتؤجل الرد على استهداف خط النفط. خطة أمريكية جديدة لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز ومواجهة الهجمات الإيرانية. بوتين محذرا، نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا. واشنطن ترحل امرأة أفغانية إلى بلادها في أول قرار لمحكمة إرهاب أمريكية.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الفريمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بوسقان من ريشانة مسرور بارزاني شلطانوثة كردستان مقبلة على درجة دياتومع ذم البث صوبة مسيمان ذهون باثر نبقتا دوقوثة مغدورة قليع على طنبوثة دمية اشتبث كريه ريشاية قو بغداد موزاغد عراق آر سخوانة وشويوثة قو درغد خميموثة شرطة أنبار أخت شووا أربي طيساثة قراواية واشتو أربي جداياثة ببعيتا من بغداد رياض يهوى زون الشلطانوثة عراقيتا ومشوخ رابونايا عالمخوثة دشويلة نفطة ترعيثة أمريكية خفتة لناطوروثة ألبد نفطة بمعبرد هرمز ساقولا يوثد صبخياثة إيراناية بوتين مظهر برستد خيلواثة يوروبناية بأوكرانيا سوكالي قراوة لقوة لروسيا واشنطن مبقى أتثى أفغانيتا الأثرى قماية بوسقانة بيذ دينا درهي ويوثا أميركيتا

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10. مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بقرار من الرئيس مسرور بارزاني، حكومة كردستان تتكفل بدراسة الأطفال الأيتام حتى الجامعة وتعيينهم بعد التخرج. مرصد بيئي يكشف عن تلوث مياه 6 مستشفيات رئيسية في بغداد. طقس العراق، أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة. شرطة الأنبار تضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا. بطلب من بغداد، الرياض تمهل الحكومة العراقية وتؤجل الرد على استهداف خط النفط. خطة أمريكية جديدة لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز ومواجهة الهجمات الإيرانية. بوتين محذرا، نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا. واشنطن ترحل امرأة أفغانية إلى بلادها في أول قرار لمحكمة إرهاب أمريكية.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: FM Mancala. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من سال نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصة

منافسة، ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاو الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاو. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: FM عنكاوي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوي ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوي.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.